اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.